0: الإسباني.
1: آمين. قاعد قاعد جوزب تزين قرر معنا صوت هرمانا سقالي حكالي سقالي كوان كيشن هن سقالي وكي جرام كيل راديو فليسيداد شروري لغلا اكو كيلا إن قاعد قاعد جوزب تزين قرر معنا صوت هرمانا سقالي جوكي شقابين كيل شروري قوشينا إن كوان كوان جغان شرو قطان بيرنس مساسا لهجول Ana zakhni jonin hasqan sa sa sale chol chira bengili radio felicidad anan sala hun kapal chish kamal zakhali radio felicidad anan zakhal kwan ko zakhal hermano su hermanas ara zakhal yo chigola ke hermana Carla tojaran tojaran sala hun kapal chis sa sa chol Jokain hermano, su hermana, sacar chocoches, te que banquile, jacangel, chiruli, cochina, in hermano, su hermana, sacar chocat, chamin, chiruli, cochina, in. Choco, sacar chescamalito, su quiero, cangel, tojarán, salajun, capal. Naruna que cacho una la boca, hermano, u hermano, chiruli, cochina, in. Deja número, jana, 4552-6633. Marco, en el lata, trojan, hermano, u hermano. Chis que bache una glabocom chiruli o china in utarin zakal chis sazre kachol yo ho zakal chis sumenkila boko

تو كولت تو تارا خاقلش كاهل قاقواتو هندو شمان كتينك لقوك بس أصبح تناتا نكيش شوكان نكيش شكتن Entonces, hermano, utkikin la ona katere la tai. Arindes katim ha ine na na ha fi ke na ha fi. Ut kuib li ka hela ka ket manula o. Ta shok la mul ma khun ro mul ta kana. Ta shok wa hesh na ah wa hesh na na khake khun tonela ran resh na khimul. O chiri chikan na ta trakha ta qoshla khun la china ofrenda. Ha us khun erman ke chete kho ka inkha. La es ofrenda shepats pero la in indies tinke sa khuni campaign khabalu la o re khun shaman herman khoni mal po shakater man chan kore no mena qoshi mil shin kater man chan kharba qua he in chala dies entonces hermanos ha in ta qua sera in killer mo go tokin ter il bal charun ke shka helak les pero kama an man khabanu la o hermanos kama na khabanu أنا أخوان شكا خوش ليش لياتين دائن إرمانوس ليش مشبال رولي روشوش لديوس إرمانوس ما مش رولي روشوش لديوس بروشارونا تخابانو هانا إين إرمانوس لروشوش لديوس نكوش لانا خيب إرمانوك أنخلنا كأشناو بيرها باش ساتسن جول الرقال إين إرمانوس خلتيك إرين لينك أهلاك شلو لحانانيس هبلك انهل ان كاش اتش كوارك سالي روتشوت ديوس خون قسقيتين برنا كتشلك انخل كشتا كاش اتش كوار باركوين كشوك لي ماجخ برنا كتشلك انهل ماين كاتي ولخشرو كاونا شك اتش كوار لي كستان اين سالي روتشوت ديوس كان كشوب ديس كوستال كشوب راكش روميتش كشوب فروم دولي وطلع عشان انا قنطن اخو مخبر في اشبر كيسانا انشال اخو مخ شعبين تاجا كون اخو كان ارمان كشتين لك اهل كون اخ كشتين اخ تاج اخ اشنا ام بطا خيرك ان لا اش ارمان نسخ كاهل كون اخ كشتين اخ تاج اخ اشنا اخ لاني كي قوارسا لرشوت لديوس كون اخ توك اش اخ ارمانوس مرقوان كو خوب شعب نخوان ملخ كو خيب شعب نخوان شاشتي كو چو كاين كو باول چان كو كو سانتياغو شتي كو چو كاين تا چي گارانش كو اندن باهو را پاس تا چي چي سمو بانك اولاين شين كوين سا دينا هي ها انا رانچش كات دينا هي ها ران سانتا باربارا درمان شين سمو بچا هولي دي خسخيتين پر ربا ناح كي چالش خال ناح كي چال سا قوتيش قسمو برمان سا لكوتان سابارو Pero hermanos, este chujo caín de los canjes, este, parte a cuál de cachar, chanque, parte a este cuál de cachar, macana, jej, quichá, cua pastor, quichá, uva, caba, yaxna, jeb, satén, cuarca, charan, satén, maca, ara, maca, maca, maca, na chichin, rehe, cuarca, barras, cachelé, uva, cachna, jeb, satén, charrón, hasta que este cuá, una razón casados a los otros dios. مسراتي كوكالي نالبا عن الرمان مسراتي كوكالي نكشتاكا شيبا قابا يخشبا الرباب ساروشاتي ديوس وكان كرمانوس هرمانوس لروشاتي ديوس روشاتي ديوس مكوى بنسيون لروشاتي ديوس روشاتي ديوس هرمانوس عين اوشاتي تيخوك ورلقونين كرمانوس وكان كرمانوس نقبل نكشتاكا وكان هرمانوس كي كوان اولا كي كوان اني هرمانوس كي كوان اخبيا كي كوان اني هرمان ما كاش ناخ سيكو ماش ناخ هرمانوس اتال سيكو ماش ناخ pero ما هون سوتر جوت دي ديوس خون جيت كواش تيبال هرمانوس خون هرمانوس ريش كوان تشكان كوان رو جوت دي ديوس ناتشرال لي بي كوان رو جوت دي ديوس ماس ناتشرال بي تشري كارتي كوان رو جوت دي ديوس كي تشا هون قاس قيتير كي شاك ريش كوربات هرمانوس وتريكي خوش انا كارناتش كرنسيال هرمانوس كوان ريكين Kwa pastor, na kwa nkachanre, kwa nkinchanre kwa pastor, la inkhun evangelizo al mulandus chanre. Taru nara nashian, akhu nashchora tinka kwa chanashpeniri. Entonces, hermano, kwa he inchana huchan, kwa he inchana huch. Kwa pastor kirin cha lakwi, seya hermanos. Habananchanre, shmusiqi dios nashchie kwenak shinkana arin sechang. موسيقى ديوس نشتيك وين الشنكنا سيتان وتنخبانجا ما هونيك أهل شرق وابصور وابصور كشتيها نقوان هونيك أهل
Das ist jasna.

كورس جغاي كوي كورس جغاي كوي بركوين اغلا اتغادة تروحان تش كي باتش هون اغلا بخوم جرو لي قلا كي لعين ارمانو سو درمان اتغال بار جو كات شابين بار بار بار بار اتغال جو كات شابين كي لجرو لي قلا كي لعين قوان قوان جغلا 6 con 16 minutos اتغال قهونا الكي باتش شك ارمانو سو درمان اس pero me acá está caja le pues ya creen a frijonal na chic na chic na chic na chic

حقو جسم تزين قرر وارو سودر وانا سقال جرو لي خونا لا اين زغل انجا جم دهن اغلي سيلا هنسالي چول رازغل البنو خور خيجو تشابين ران زغل جسان سيش چول تجخو كاين.

اكوچو سبت سين قرر مانو زوتر مانو سخخو كايل زخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوشي ولا تيوشي كولاك فيرو بانان وكاتا قحالي اكرين اخلي خونا لنشيك نشيك نشيك فيرو بانان نساو سري خاچول چي كوانا ران سري خون كبال ارمانو زوتر مانو تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين خونا لزخال تيوكيش كي بره تان لخلين

0: الأطفال باركنا تكلاتش شخونيل أوت للرهو ما كارو صوحي ما لبقون سلقهم كبال
1: نيال البيخ كواش نقلب مش كيسا يشتغول يشنقش تكوا هبانان جال البيخ انكا نشتاوش نقلب مش تختانا لشنقش تكوا Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Juan Loh